وليد مواليد باكا الغربية، فلسطيني 48. تعلم المدرسة الابتدائية في باكا، حتى المدرسة الثانوية في يمة. طبعا هذا كله انت اللي شايفه ما كان قبل اعتقال وليد، نحكي عن سنوات 86. وليد اول شيء اجى من عائله فلاحين، بالتاكيد ابوي كان فلاح، كان يزرع، يعني كان يزرع بطيخ وشمام وملفوف. ووليد اجى من هناك، يعني هذا جانب. جانب اخر، وليد ينتمي الى هاي المنطقه، يعني لونه وحياته منها من المنطقه، وكنا فلاحين يعني.

0: طبعا هذا بيتنا كان، هذا بيتنا ما زال طبعا، هاي البيت اللي عاش فيه وليد، تربى فيه وهنا في هاي بيت دار اهلي. هذولاك العماره بدينا نبني فيها حينما اعتقل وليد في السنوات 86، يعني في بدايه بدينا نبدا نحط الاساسات وفترتها اعتقل وليد.
1: وليد بكى من يومه ولد فتح وإنسان ما بيكبلش في العوج، يعني بكى مع إنه طفل، أما بكى دائما عنده نضالات بين الأولاد، حتى إنه اشتغل فترة في إيلات وبعدها بكى منت من الحزب الشيوعي، أو بكى مأطر حاله بحزب الشيوعي عمليا. فبكى يوزع، يروح على الشط ويوزع مجلة الغد بكت تبعت الحزب الشيوعي والاتحاد، كان بده يوعي الشباب العامل. فمن هون بدأت تفكيره في الاتجاه النضالي، يعني من جل

لتحفيز العمال على انهم هذا، وبلشت طلع ايامها على قبرص وطلع على اليونان وبعدها على سوريا وهنا تنظم. بس هناك واعطوه مهمه انه يخطط في الجنود، ورجع على اساس انه يبقى المسؤول عن الخليه الموجوده في باكا. فهم راحوا

0: طبعا وجابوه على باكا، وبعدها أخذوه على الضفة، وهناك بعرف شو صار معهم، انقتل شو اسمه، راح على يشتغل، وكأنه بك حاسس إنه هم رايحين يجوا، فأجوا على المحطة واعتقلوا في محطة البنزين.
1: احنا كنا نفكر ان بثلاثين ثلاثة انه ممكن وليد اعتقلوه قبل يوم الارض، لانه كان ناشط، انه اعتقلوه اربع خمسة ايام قبل يوم الارض احتياطا على من جانبهم. دائما في عندهم هاي الطريقة انهم يعتقلوا الواحد قبل الله. وطبعا بدأت الصحف تكتب على من هب ودب على وليد، والصحف العبرية والصحف العربية، المخرب لفلان لفلاني، تم القبض على خلية تابعة للجبهة الشعبية، كتابات من هالنوع. عرفنا على إيش القضية، طبعا انصدمنا لأنه ثاني حدث بالوسط العربي بفلسطيني الداخل. الحدث الأول كان ب83 اللي هو مع كريم يونس، والحدث الثاني لخطب جنود، الحدث الثاني هو كان مع وليد ب 25/3/86. الأخبار اللي كانت تنزل في الصحف عن الأربع شباب اللي اعتقلوا فترتها من باكر.

0: شهرمان برها. تعرف هاي المناطق؟
1: هاي الضفة. باكة الشرقية.
0: اه.
1: عتيل.
0: علار هاي.
1: علار هاي اللي فوق.
0: اه صيدا.
1: صيدا.
0: هذا
1: الجدار.
0: الجدار. هاي باكة الشرقية. أنت عارف قبل لا نحبس وليد بكاش في الضفة بكاش شو اسمه؟
1: كاش جدار.
0: ضفة مع 48 بكو عادي روحوا يجوا خفشي حتى سياراتهم بكت تصل هون في طول كرم طبعا علاقته بطول كرم بكى وهو بيت انه بكى بدا يتنظم فبده يبقى قريب من جماعته فاشتغل في طول كرم اشتغل في مطعم انا استغربت انا يعني ما جتش ببالي انه منظم ولا هو بيشتغل لصالح تنظيم معين.
1: اه بفترتها ارتبط
0: هي بكى مرتبط بفترتها
1: مرتبط بالتنظيم.
0: اه
1: وليد كان عنده نظره في مع انه واقع ثوري بس كان اشطر وطني كل شعاراته كل من هذا اشطر وطني ونظرته للامور اشطر وطني من ما هي حزبيه. حتى لو انه كان في تنظيم ونظرته للاشياء كانت انه بده الـ الـ الـ الـ يبني البني ادم انه الانسان اهم من كل شيء والارتقاء بالوعي. كل الشعارات اللي هذا كان يجسدها بالفعل بالواقع. بك العوامل الأكثر ساعدته يصمد أكثر بالسجن هو بالبداية هي أمي.
2: لا أعرف إن كانت أمي تحفظ آيات من القرآن فهي لم تتعلم ولم تذهب يوما إلى المدرسة. كانت تستيقظ أولا فأسمع صوت حذاؤها بعد أن تكون قد أيقظت أبي لصلاة الصبح ثم يأتي صوت خرير الماء في إبريق الوضوء ترافقه تمتمات لكلمات غير مفهومة وتبدأ هذه التمتمات تقترب فأسمع تسبيحا ودعاءا. في إحدى الأيام سألت لماذا سموني وليد؟ قالت لي بأن الدهان الذي دهن بيتنا مسيحي من الناصرة واسمه وليد وقد أصبح صديقا للعائلة فأسميناك على اسمي. هذا القبول لخلق الله دون تمييز كان عبادتها وصلاتها الحقيقيين.
1: في فترتها كانت صدمة كبيرة كيف بيقولوها بالعربي

0: خدنا الشربة شوي شوي. وليد تان حكم بكى مدة سنة، يعني من تاريخ اعتقاله لما انحكم كان سنة سنة وإشي تقريبا. في مدة السنة هاي احنا كنا مدركين ان وليد بدهم يحكموه مؤبد. صدقا انا اذا بقعد مع نفسي كانت امي تبذل جهد لتهون مشاق السجن على وليد، ووليد يبذل جهد اثناء الزيارة ليهون على امي وجوده في السجن. هنا انا بحكي لك قبل دخول سناء على الصورة. سناء اجت بال 98 99.
1: ايهما الجنون، ان اكتب رسالة لحلم ام ان يصبح الحلم ملفا في المخابرات الإسرائيلية؟ انت يا عزيزي تملك الآن ملفاً أمنياً في أرشيف الشباك الإسرائيلي، فما رأيك؟ هل أكف عن حلمي؟ أنا من أول الزيارة عرفت أنه أنا قدام إنسان استثنائي، يعني مش عادي، سواء الكاريزما الشخصية أو المستوى الفكري والثقافي والاستعداد لمساعدة الناس. كان وليد كتير عنده بفضل يعني إنه الآخرين على نفسه، 24 ساعة بس بيقدم وبس بيعمل، وكان بالنسبة له موضوع كمان مثلا الأسرى الجداد الشباب، موضوع التعليم والتدريس يعني كان عالم كامل. كان بتخيل كمان هو قدر يقدم حاله للناس، الناس صارت فاهمة قديش وليد مفكر وكاتب ومثقف، وبنفس الوقت إنسان كتير بسيط وكتير عنده كاريزما عالية جدا بشد الواحد كتير. هو كان عمليا الإشي بيشبه إنه أنا ووليد شخصيتنا في نواحي كتير بتشبه بعضها، يعني نفس التفكير نفس الشخصية. فأنا مشيت معه بالخط الشغل هذا للأسرة ويعني المهمات اللي كان يعطيني إياها، وهو يعني ما بعرف كنا هيك إشي متناغم جدا. هذا كمان ساهم بأنه الأمور تتطور لشكل أو لمنحة تاني بعد فترة قصيرة عمليا، مش طويلة. كنا صرنا فاهمين أنا وياه لوين الأمور رايحة، بس وليد كان كتير متردد إنه يحكي بالموضوع، لأنه كان يضل يحكي لي إنه هو اللي بالسجن، هو اللي مرتاح عمليا، وأنا اللي المفروض يكون علي الحمل أو المسؤولية الأكبر، يعني أنا اللي بدي أقوم بالمهمة الأكبر مش هو.
2: وليد حكم بناء على قوانين الطوارئ في محاكم عسكرية، فبالتالي التعامل مع وليد كأسير اللي هو يعتبر إسرائيلي حسب التعريف ما القانوني ما كان له يعني اعتبارات او امتيازات يعني على هذا النحو. حتى بقدر احكي انه اكثر من هيك، انه في كثير من اماكن يعني وفي صفقات تبادل كانت ممكن تصير يعني وتشمل وليد، كان في سهوله باستثناء وليد واخرين يعني من الداخل. بكثير زيارات وليد كان يتطرق لسناء على انها هذا المحرك، هي كانت المحرك دائما. يعني أنا كنت من الناس اللي كانوا كثير معجبين بحب وليد لسناء، مع أنها هي تدعي غير ذلك، ولكنها هي فعلا كذلك، ومش من فراغ وليد اعتبرها قلة التعريف بحياته.
1: بني آدم الاستثناء بيطلع منه أشياء استثنائية يعني. فبيحكي لي يوميها إنه إحنا بدنا نعمل حفلة بالسجن، ويعني حفلة عقد قران قدر الإمكان بدنا نحاول إنها تكون حفلة عقد قران زي كأنها برا إن عملت. فأنا بقول أنت

0: يعني كيف بدهم يوافقوا على هيك فكرة جنونية يعني؟ طبعاً أولها بالبداية كله لا لا لا مصلحة السجون ما وافقت ولا على أي، وصرنا يعني نهدد بالمحكمة وبدنا نروح على المحكمة وإنتوا لازم توافقوا لنا وإحنا عاملين الإشي داخل السجن وهيك. بس إحنا كان عنا حظ بموضوع عقد القران، لأنه كان بسنوات التسعينات والثمانينات الحركة الأسيرة كان إلها ثقلها يعني، وكانوا تقريباً الأسرة كل إشي بدهم إياه يحصلوا عليه بالإضرابات بالاحتجاجات كانت حركة مؤطرة، حركة قوية جداً، وهذا الإشي كمان ساهم وساعد. وعقد القران تم بسجن عسكلان ب10/8/1999. أنا بتذكر إنهم وافقوا على مشاركة أسرة وعلى مشاركة الأهل من طرفي ومن طرف وليد، وعلى يكون في تصوير.
1: كان هذا يوم تاريخي في الحق، إنه أول مرة أسير فلسطيني يعني بعمل عرس في داخل السجن، وبالتالي هذا يعني كان يوم فرحة لكل أسر سجن عسكلان. في نهاية ثمرة أمل موجودة عند الأسير، إنه أنا مش مهم بالنسبة لي وين الموقع، مش مهم بالنسبة لي وين الزمن، المهم إني أنا أمارس طقوس الحياة، إنه الأمل يظل موجود عندي، المحبة يظل موجودة عندي.
2: لا إله إلا هو، لا إله إلا هو.
0: كان إشي استثنائي جدا يعني، ضلينا مع وليد 3-4 ساعات، وأهله كانت بالنسبة لهم هاي أول مرة بحضنوه وبسلموا عليه وبيعيشوا معاه كم من ساعة بدون شبك. كان إشي تاريخي مش راح يتكرر أصلا. مصلحة السجون حكولنا شو هالغلطة اللي عملناها، يعني كيف وافقنا لكم على إشي زي هيك يعني، بس إحنا يعني نفدنا فيها كيف بيحكوا. ويعني كانت لحظة فارقة في حياة الحركة الأسيرة، وهي بتدل كتير على شخصية وليد كديش كان يصنع لحظات فخر ولحظات فرح ولحظات تميز هيك. كان إنسان يعني متميز بكل إشي بفكر فيه، والمشكلة إنه كل إشي بفكر فيه كان يطبقه ينفذه وكان ينجح بهذا الإشي.
3: كانت للروابط الإسرية دور كبير في تعزيز قدرتي على تحمل عدة سنوات الأسر الطويلة، لا سيما أمي فريدي وزوجتي سناء التي ربطت مصيرها بمصيري. فهذه العاطفة الإنسانية وهذا الحب الكبير الذي أحاطتني به سناء لم يعزز قدرتي على الصمود فحسب، وإنما منحني حبها القدرة على إعادة إنتاج ذاتي كتابة وإبداعا وتواصلا مع هموم الناس في فلسطين والعالم العربي. وسناء جعلت زمني في السجن خطا مستقيما صاعدا نحو المستقبل الذي نسير إليه، بزورقنا الصغير الذي صنعناه من نعناع وريحان الحياة حتى نصل به شاطئ المستقبل ليكون بلادا جديدا.
0: أنا ارتبطت فيه وحبيته مثل ما أي اثنين بيحبوا بعض يعني وبرتبطوا. وبتستغربوا أنه بحياة الأسر أنت بتقدري تعرفي منيح الإنسان اللي أنت ارتبطت فيه. وأنا بعد كل هاي السنين يعني واضح أنه أنا عرفت وليدي منيح منيح يعني، وقررت أرتبط فيه. يعني الأسرة اللي عاشوا معه يوم والأسرة اللي عاشوا معه أشهر واللي عاشوا معه سنين بترك عندهم أثر مش طبيعي مش عادي. حتى في أسرة بيحكوا لي وليد غير فينا من سلوكياتنا، يعني أنا تعلمت من وليد كيف أعامل زوجتي، كيف أعامل أولادي، وكيف أعامل أهلي، وكيف أتصرف. فكان عنده تأثير طاغي على اللي حواليه، وهذا الإشي اللي كانت مصلحة السجون مدركة يعني. فوليد كان من الأسرى اللي كانوا يتعرضوا لتنكيل متواصل، وكان أهم إشي بالتنكيل هذا النقل، كانوا يضلوا ينقلوه من محل لمحل لأنه كانوا بهمهم كتير أنه يحدوا من تأثيره.
3: اليأس كلمة كبيرة أو كلمة أخشى استخدامها ولا أحبها، واليأس رفاهية لا يمكن لأحد في مثل الظروف أن يسمح لنفسه بأن يصل لحالة اليأس. هذا لا يعني أنني في بعض اللحظات لا أكثر بسبب الكوارث التي حلت بشعبنا وأمتنا العربية، مجسدة في مشهد طفل متفحم في ملجأ العامري

0: وجثث يتم انتشالها من تحت الأنقاض الضاحية الجنوبية بعد القصف الإسرائيلي الهمجي، أو لمشهد المجازر في غزة والقتل بدم بارد على الحواجز في الضفة الغربية. لكنها لحظة وسرعان ما أعود لتوازني، وبالتالي أنا لا أفكر بالأسر كمأساة، وإنما كتجربة وموضع وزاوية مشاهدة لمجمل الحالة العربية والنضالية.
1: وليد عنده دقة في التوصيف وفي التحليل لواقع السجن، وعندما يعني يقوم وليد بتحليل هذا الواقع، هو لا يحلل، يعني لا يحلل فقط السجن، وإنما يحلل الظرف الاستعماري بالكامل لفلسطين المستعمرة. ووليد ربما قام أيضا بكشف سياسات المعرفة الخاصة بالسيطرة والخاصة بالقدرة على استدخال وعي آخر داخل الوعي الفلسطيني، وقام بسحب هذه السياسات على العالم الخارجي، على العالم الذي يقع خارج السجن.
2: كيف واجه هذا القهر وليد دقة؟ يعني استخدم أيضا الأسلحة الناعمة، خليني أسميها هيك، القوة الناعمة في هذه المواجهة، وهي معركة الوعي، بأن لا يجعل من العدو أن يطوع هذا الوعي، أن يسيطر على وعيه، أو أن يحول إلى شيء. وبالتالي كان يعني وليد خير من مثل الحركة الأسيرة، من تحدث عن معاناتها، من استطاع أن يعني يبلور هويتها. بالعكس، يعني بكل فخر نستطيع أن نقول بمثل وليد كان هناك حركة وطنية فلسطينية أسيرة.
3: أخ وليد تعرفت عليه بشكل مباشر عام 1997 لغاية 2023، كان نظرته وطنية واسعة مع احتفاظه بقناعاته السياسية، فكان علاقته يعني علاقة متينة جدا مع ناس من في حماس، وعلاقة متينة جدا مع اليسار الفلسطيني اللي بيختلف ايديولوجيا معه. والأخ وليد كان له دور مهم جدا في سجن شطة وجلبوع، استطاع انه يغرق السجن بالتلفونات، واعتقد انه السنوات اللي اضيفت له في الفترة الأخيرة هذه كانت خدمة لإخوانه.

0: Waleed Dakka was convicted in 1986 for commanding a group that killed an Israeli soldier and spent nearly 4 decades in prison. He got married in jail and turned captivity into a space for thought and writing fiction. He was an intellectual and taught other prisoners, but his long sentence would eventually take its toll.
1: إن الإحساس بالناس وبألم البشرية هو جوهر الحضارة. جوهر الإنسان العقلي هو الإرادة، وجوهره الجسدي هو العمل، وجوهره الروحي هو الإحساس. الإحساس بالناس وبألم البشرية هو جوهر الحضارة البشرية. وهذا الجوهر بالذات هو المستهدف في حياة السجين على مدار الساعات والأيام والسنين. وليد دكة كان له القصد الأكبر يعني في نظر كل الأسرة، ولو بدك تيجي تراجع تاريخ حضورنا اليومي في داخل السجن، مش المسجل في الكتب وفي الدفاتر وفي السجلات، يعني اللي عاش كل تجربة، كل من عاش مع وليد يعرف إنه وليد خلق لنا حكايات جميلة وجميلة جدا في داخل السجن. درس الاقتصاد السياسي، درس الفلسفة، درس حتى على جانب الدراسة الأكاديمية في المجال السياسي، في المجال الفكري القومي، كان يعني فيش مجال وليد ما خلوه. هذا اللي أعطاه طابع هذه الشخصية، يعني في عقليته المتفتحة ومستوى وعيه، إنه عنده شيء يقوله لكل أسير.
2: جسدك مدفونا تحت أضمان من البطون والحديد والأسلاك الشائكة، وأمام هذه الحقيقة المذهلة التي إن بقيت للعين ومعالجات العقل المحض قد تصاب بالجنون، والجنون في واقع مجنون هو قمة العقل. لهذا خيال العقل ينشئ واقعا آخر يتجاوز أسوار السجن.
3: السجن ليس زمان واحد فقط، يعني هو صحيح كتب عن الزمن الموازي، ولكن هناك زمن للزنزانة، هناك زمن لساحة الفسحة في المعتقل، هناك زمن للمحاضرة، وهناك زمن للزيارة. وليد بدأت فكرة الزمن الموازي عنده من خلال الزيارات، إنه اكتشف في تيار زمني معين، تيار زمني اجتماعي معين يأتي من خلف زجاج الزيارة، وهو ليس له علاقة به، هو فقط متفرج مستمع ويرى ما الذي يدور في الخارج،

زمن كنت أشبهه في تجربة الاعتقال وكأنه جزء من متعلقاتنا الشخصية، بحيث أننا في لحظة الاعتقال نودع أزمنتنا الخاصة في حيز متخيل، نودعها ونتركها إلى الحصول أو إلى لحظة أن نحظى بالحرية من جديد، فنلتحم بأزمنتنا الخاصة بعد تحررنا من السجن ونعيش في السجن تماما كما تحدث الشهيد وليد دقة في زمن موازي. الحبيب وليد شخص ملازم للروح، هو من مقتضيات وعي، يعني لم يتشكل وعي داخل الاعتقال بعيدا عن هذا الشخص، على الرغم من أنني التقيته بعد سنوات. أذكر أن أول حديث كان بيني وبين الشهيد الحر وليد كان عن، أضفت تعليقا عن نقاش كانوا يتناقشون عن ظاهرة تعاون الكثير من الدروز مع الاحتلال، وكان كثير من السجانين من الدروز، من أبناء الطائفة الدرزية. وأذكر أنني كان تعليقي قاسيا، كان بتعبيرات قاسية على كل من على أبناء هذه الطائفة بشكل عام، عممت حكمي. وليد أضاف في حينها ملاحظة منهجية في الحوار، كان هدفها إعطائي يعني درس مبكر في كيفية التعاطي مع الأقليات. فكان يوضح لي أن خيار الأقليات الواقعة تحت الاستعمار وتحت الاحتلال هو المفاضلة بين أمرين، بين ظرفها كأقلية داخل المجتمع منسجم وما يفرضه ذلك من ملاحقة، وبين ظرفها كواقعة ضمن ذلك المجتمع تحت احتلال يبتغي نفيها أو إلغائها أو ترحيلها.

0: أنت لست مستهدفا ككائن سياسي بالدرجة الأولى، وأنت لست مستهدفا ككائن ديني أو كائن استهلاكي تمنع عنه ملذات الحياة المادية. قد تتبنى أي قناعة سياسية تريد، ويمكنك أن تمارس شعائرك الدينية، وقد يتوفر لك الكثير من الحاجات الاستهلاكية، لكن يبقى مستهدفا بالدرجة الأولى الكائن الاجتماعي والإنساني فيك، أي بمعنى كل شيء ممكن يتوفر لك بالسجن إشي اسمه استهلاكي، ولكن هم ممكن يعطوك كثير شغلات، كانتينة، كتب، هم بدهم يستهدفوا الإنسان اللي عايش داخلك من خلال وضعك داخل السجن. وهي من خلال هاي العبارة كان وليد كل فترة كمان إنه يحاول يخرج من داخل هاي الأسوار في علم وثقافته وإنسانيته. وليد يعني كثير من الأسرة تخرجوا على إيدين وليد أكاديميا، مش يعني خلينا نسميها انتقلوا وليد نقل الأسرة من حقل المعرفة لحقل الإدراك، يعني أعطى الأسير أمل إنه قادر إنه يقدر برا يطلع برا ويشق مستقبله في موضوع التعليم والتعلم كمان. وإذا أنتم بتشوفوا كمان كثير من اللي علمهم وليد دقة في السجن اليوم بدرسوا في الجامعات وأكفاء كمان. أنا لما فكرت بالهروب يعني أكثر شيء كان بيجي على بالي كتاب سهر الوعي اللي عمله وليد دقة، إنه وليد دقة أول حدا حكى عن موضوع الكاميرات، وإنه ما في حدا قاعد على الكاميرات، بس هدول على أساس إنك أنت ضلك شاعر إنك أنت مراقب 24 ساعة.
1: كنت قد أصدرت قبل عدة سنوات كراسا بعنوان صهر الوعي وإعادة تعريف التعذيب، وحاولت من خلاله تفسير أشكال التعذيب الحديث في السجون الإسرائيلية. فأشد أصناف التعذيب هو صهر الوعي وإعادة تشكيل هذه الكتل البشرية عبر أحدث النظريات في الهندسة البشرية. والأصعب من ذلك كله هو أن لا تعرف سبب عذابك وألمك، فاليقين حتى لو كان على شكل هراوة أخف وطأة من اللايقين. ولما أعدت تعريف التعذيب كان لابد من إعادة تعريف الألم، فالجسد جسد الأسير لم يعد موضوع التعذيب والمستهدف بشكل أساسي، وإنما عقله وروحه. إن أسوأ ما في الزمن داخل الأسر ودائريته المتكررة والمملة حتى اللزوجة، تماما كباحة السجن التي ندور فيها حول لا شيء. وكأن السجون محطة كتب على الفلسطيني أن يمر بها، كما لو كانت تعميدا أو مرحلة طبيعية من مراحل حياته كالروضة والمدرسة والجامعة. وعلينا أن نقطع مع هذا النزيف، ويجب أن نتعامل مع السجن بأنه فشل في مسيرة النضال وليس محطة ضرورية. وقد حاولت معالجة توارث الأسر إنجاز التعبير في حكاية سر الزيب، حيث اختار بطل القصة جمرد خيار آخر غير خيار الأسرة، وبدأ يفكر بشكل علمي وأخلاقي بخيارات جيله ومرحلته بعيدا عن خيارات السجن.
2: هذه الثلاثية تمثل زبدة الفكر الخاص بوليد عندما كان عندما قدمه للأطفال، وهنا تكمن العبقرية عندما نقوى على تبسيط فكرة معقدة معينة. يعني هو كان يطمح إلى تشكيل وعي جديد للطفل الفلسطيني والطفلة الفلسطينية بشكل عام، وإنه يختار إنه يكتب في هذا المجال كانت يعني عبارة عن مجازفة كبيرة. وهو انطلق أيضا من هموم شخصية، هموم وجودية شخصية تتعلق مثلا، هو لم يكن قد أنجب ميلاد بعد عندما كتب سر الزيت، وكان يبحث عن طفله أو طفلته في هذا النص، كان يبحث عن جود، كان يبحث، وهو اسم البطل الطفل الصغير الموجود في النص اسمه جود، وكان يبحث عنه كطفله، وكان يبحث عنه كأفقه الأجمل.

من رسالة أنا بحب هاي الرسالة أحملها معي وين مكان، لأنها بتضلها هيك. بحب أضلني أتخيل وليد الوفي، فهيك هاي رسالة 9/12/2019. كنا بنستنى بميلاد اللي انولدت بعد هيك بشهرين، وهيك كتب لي وليد: زوجتي الحبيبة، أم ميلادي الغالية، هذه هي أطول أشهر حياتي، لكنها أجمل الأيام التي عشتها حتى الآن، وربما سأعيش أجمل منها معك ومع الآنسة ميلاد التي لا تفارق عقلي ومخيلتي. لم أعد قادراً على القراءة والاستمتاع بنص، فأنا أنتظر أجمل النصوص، أنتظرها سناء، أنتظرها بفارغ الصبر. وأنت يا محققة الأحلام، أنت أيتها الصابرة العنيدة المثابرة الرقيقة القوية الشجاعة، هل تعيشين اللحظة كما أعيشها؟ سؤال غبي حقاً، سؤال لا يسأل لمن تصنع في رحمها حياة. تراقب كل شهيق وزفير لابنتها التي ستكون صديقتها ورفيقة دربها. أنا مؤمن بأن ميلاد ستنتمي لفكرة أجمل ستصنعها من رحم جيلها، لا كما عشت أنا فكرة صنعتها أجيال سبقتني وفشلت فورثتني أعباء أحلامها. لا أريدها أن ترث أحلامي التي لم تتحقق، أريدها أن تصنع أحلامها، فإن فشلت أو نجحت فهو كله لها.

0: دي خبير داخل كيان ونور، قلت له ريشاتك وين؟ قال لي فرفطة الزمن عصفور طل الشباك. قال لي يا نونو خبيني عندك، خبيني داخل كيان ونور.
1: ووليد كان دايما يحلم انه يكون عندنا طفل، وكانت صارت ظاهرة النطف المحررة صارت ظاهرة وعادية، وعدد النطف المحررة وهيك كان صار كبير. فأنا حكيت لوليد إنه الآن بدها تيجي ميلاد أو يجي ميلاد عمليا غصب عنهم. فبال 2019 نجح الحمل. بتذكر إني كنت عند وليد بالزيارة، وكنت لازم أطلع من عنده على المستشفى لعملية زراعة جديدة. أجينا بالزيارة البعد، وكنت أنا بصحبة أخو الكبير لوليد. فوليد لما شاف بالزيارة أخو الكبير صار عنده ردة فعل هيك، صار كله بيرتعش يعني عمليا، إنه فهم إنه الحمل زبط. فحتى ما كانش قادر يطلع الكلمات يعني، فأنا بحكي له إنه آه زبط وهيك. فهو صارت أصلاً كل غرفة الزيارة هرج ومرج، والأسرة صاروا يصرخوا ويضحكوا، وإشي صار يبكي وإشي صار يحضن وليد.

0: أنا يعني لما بتطلع على ميلاد بكثير أحيان بتطلع على حلم كان شبه مستحيل وصل الوليد لمحلات اللي قد يكون إنه آمن إنه مش راح يتحقق ولكنه تحقق، وهذا بحد ذاته بالنسبة لي معجزة. يعني بفكر وليد يعني بقدر يعتبر حاله إنه عاش حياته بكل الصعوبات هاي وبالتالي قدر على الأقل إنه يحقق هذا الحلم المستحيل، وكان وجود ميلاد بحياته بالنسبة له هو أكبر تحدي. يعني إذا نقرأ كتاباته حتى من بداية الاعتقال وحتى آخر يوم، وليد قلب عنده موضوع الأبوة لموضوع اللي قد يكون بقدر أوصفه هاجس بمحلات معينة. هاي الاستمرارية، هاي فكرة المستقبل وتعمير هذا المستقبل، يعني كان مهم له إنه يعمر هذا المستقبل، وهذا بتفسر كمان في اهتمامه واستثماره بالشباب والشباب الصغار وحتى الأسرى يعني منهم وحتى اللي برا. مخاطبة هذا الجيل بكتاباته هو كان خير دليل على قديش وليد مهم له هذا الشأن، مش بس على المستوى الشخصي وحتى على المستوى العام. فميلاده يعني إذا بدي أعتبرها تجلي لهذا الحلم يعني، وكانت إذا بدي أواسي حالي بمحلات معينة على كل اللي صار، ميلاده هي أكبر مواساة يعني بهاي الحالة.
1: وين هاي وشفتهاش؟ وين؟
2: بالسجن، كله بالسجن هذا ما.
1: إيش في؟
2: هاي أول صورة بابا أعطاني إياها لما تعرفت عليه، شوف شو كاتب لي. مع خالص تقديري واحترامي واعتزازي بك، وليد عسقلان 1996.
3: واحد محكوم بالمؤبد، تمام، قرر كمان انه يهرب نطفه ويخلق على هاي الارض كمان حياه، اسم له كمان يحمله، مش بس اسم لوليد، ولكن هو وليد هو نفسه خرج في ميلاد. يعني الإشي اللي بيشبهني أنا ووليد، إحنا اثنين هربنا من السجن. يعني هو هرب ميلاد وأنا هربت من تحت الأرض. يعني إحنا اثنين استخدمنا فكرة الهروب من الواقع أصلاً.
4: إن أردت أن أنقل لميلاد من تجربتي أقول لها: لا تكره الشرير، اكره الشر. لا تكره الظالم، اكره الظلم. لا تكره القاتل، اكره القتل. اعشق الخير والعدل والحياة. من يشخصن الشر والظلم والقتل في إنسان قد يؤدلج الأخلاق والقيم. عندها يا حبيبتي ستفقد ميلاد بوصلتها وستفقد براءة الإنسان فيها. الإرادة يا حبيبتي جوهر الإنسان، لكنها جوهر الإنسان الأخلاقي وليس العاقل فقط.
1: أرسم سجن من عسقلان.
2: عسقلان؟
1: عسقلان وكمان وبعدين للرملة.
2: الرملة.
1: الرملة.
2: ذكراهم أنت عسقلان والرملة، ذكراهم؟
1: كتير متذكر الرملة، كتير متذكر.
2: الرملة؟ عسقلان؟
1: لا عسقلان
2: مش كتير. تذكري لما كنا نروح نزور بابا
1: وين؟
2: بالرملة وبعسقلان.

0: تفتكري هاي الصورة احنا الثلاثة؟ هاي هي.
1: واو، رسمتيها عن جد؟
0: ايه، زي هيك عبد البعض ومع بعض.
2: ميلاد هي ذاكرته، انتصر على العدو، على السجان، بحيث انه اراد ان يكون ابا، رغم يعني بانه يقبع في السجن، من خلال ارسال هذه النطفه. وبالتالي هو يجسد مساله هامه جدا، بان المناضل حق له ان يحلم، وهذا الحلم يمكن ان يتحول الى حقيقه. انا ارى بهذا الاستشراف الهائل الكبير الذي وضع فيه طفل يريد ان يولد، هو اب يريد ان يعني ينال ابوته، تخاف منه دولة كما وصفها هو في الرسالة، دولة نووية، هي تخاف من طفل سيولد. لاحظ إلى أي مدى يشكل عامل الديموغرافي عامل مهم جدا يعني في عملية الصراع. معروف أن معناه هو وليد دقة نفسه في هذا المجال، معناه في مسألة مرضه، في مسألة منع حتى علاجه داخل السجن.
3: في سجن عسقلان، وليد تعب كثير هناك، أخذوه على المستشفى وقالوا إنه لا، في عنده سرطان. للحظة تصوري أنا أقعد برا 6 ساعات أستنى تل السجنين يبعدوا شوي مش أنا أفوت أخلي بس يشوفني. دخلنا ل 7 أكتوبر، انقطع التواصل، صرت عن طريق المحامية بالتنقيط مشان أعرف شو وضعه.
4: كل شيء تمام، كل شيء تمام.
5: في شيء بيروت واضح، جايين
4: على حكولنا بس بدي ارجع اعمل بديكوت من خدمه، شو اكثر ولا اقل؟ لا راحت ما تسب دي عملوا لها.
5: مش اكثر. ولا يهمك،
4: كل شيء تمام.
5: ولا انت اي بديكوت.
6: طبعا القانون الاسرائيلي ما كان يسمح، يعني او المحاكم الاسرائيليه ما كانت تسمح بحالات كثيرة غير حالة وليد بالإفراج عن الأسير بسبب وضع مرضي، يعني كمان في حالة الشهيد خضر عدنان، وفي حالات كثيرة لأسرى اللي وصلوا لحالات مرضية جدا مستعصية وما كان في إفراج. هون الموضوع مش خطورة البني آدم ووضعه الصحي، وإنما هو يعني بنهاية المطاف له بعد سياسي، يعني بالآخر هذا القرار إنه في قرار سياسي إنه ما بيتم التعاطي مع الأسرى السياسيين الفلسطينية كحالات إنسانية اللي ممكن النظر فيها، لا بكمل محكوميته، بيموت بالسجن، بيموت بالسجن من ناحيتهم. فهيك كان القرار تاع المحكمة إنه ما في استداعي للإفراج عن وليد بشكل مبكر، وما كان في داعي للإفراج عنه كجثمان فيما بعد، يعني فهذا بكل كفاية.
7: أول شيء أرغب بفعله هو على علاقة بالخصوصية، ولا أعرف إن كنت سأتمكن من ذلك، هو الذهاب لشاطئ البحر. أنا مشتاق للبحر، أريد أن أجلس قبالته لوحدي في شاطئ نائي بعيدا عن الناس لأعترف له بكل شيء. سأزيح عن كاهلي كل الأقفال والقيود التي تراكمت على جسدي. سأحكي له ما حل بي خلال هذه العقود الطويلة. سأصرخ وأبكي وألهو برملي كطفل. فالبحر هو الوحيد الذي يمكن أن أضعف أمامه وأن أنزع عني كل ملابسي دون خجل منه. أمام البحر سأخلع عني وجع السنين علني أستعيد توازني.
8: لمين بتهتفي انت؟ لمين؟
9: لبابا.